0: تفهم؟
1: Do you understand?
0: نعم أفهم.
1: Yes, I understand.
0: أنا لا أفهم.
1: I don't understand.
0: أنا آسف.
1: Forgive me.
0: سامحني.
1: Excuse me.
0: أنا آسف لمقاطعتك.
1: Forgive me for interrupting you.
0: عن إذنك.
1: Pardon me.
0: أسمعيني.
1: Listen to me.
0: خالي بالك.
1: Be careful.
0: حاسيب.
1: Beware.
0: أين؟
1: Where?
0: فأين؟
1: Where is?
0: وأين؟
1: Where are?
0: متى؟
1: When?
0: ما؟
1: What? What is?
0: كيف؟
1: How?
0: كم؟
1: How much?
0: كم ثمن؟
1: What is the price?
0: كم تكلف؟
1: What is the cost?
0: كم؟
1: How many?
0: مين؟
1: Who? Who is?
0: لماذا؟
1: Why?
0: لماذا لا؟
1: Why not?
0: أي؟
1: Which?
0: ماذا تسمي هذا؟
1: What is the name of this?
0: ما اسم هذا؟
1: What do you call this?
0: ماذا تسمي ذاك؟
1: What is the name of that?
0: ما اسم ذاك؟
1: What do you call that?
0: ما معنى هذا؟ ما معنى ذاك؟
1: What does that mean?
0: أريد.
1: Can I have?
0: من فضلك.
1: Please.
0: نريد.
1: Can we have?
0: من فضلك.
1: Please.
0: أريني.
1: Can you show me?
0: من فضلك.
1: Please.
2: ساعدني من فضلك.
1: Help me, please.
0: أريد.
1: I want.
0: من فضلك أعطيني.
1: Please give me.
0: من فضلك أعطيني إياها.
1: Give it to me, please.
0: من فضلك اهدر حالي.
1: Bring it to me, please.
0: أنا جوعان.
1: I am hungry.
0: أنا عطشان.
1: I am thirsty.
0: أنا غضبان.
1: I am angry.
0: أنا فرحان.
1: I am glad.
0: أنا تعبان.
1: I am tired.
0: أنا
1: I am lost.